أجد إيه أحد أبر ما تحنت له فلسطينيين يي وست بانك داسنة أجد إيه تيدا أجد إيه سا إسرائيلي جلون داس إيه أجد إيه تيدا ساهو إيه بي هكاست أهيبن نخات إست إنتا نيلا إيه أجد وار كرايم هنيت إيه بنينا E ajishint e hut of Benjamin Netanyahu, Prime Minister Lini. E ajishint hut o yihad zita mila. E ajinas a Jewish settlement e yahasa. E ado ishto lisande ajishint hut o chila git e yapanina. Aji hut o e yahad ist in danila. E ajd e yahat o banadahana. Aro dit ea Washington that lanced President Donald Trump. In ultra, nigi ch ee aja pita dit ee aja ea di hayeto in the danansa. Ee aja shin hut obnina. Aja dahnahata aja ea finis saws in the $1.8 billion. Ee aja in ultra pita dit ee ochundi aja ea di. Namasa Ajisto Washington the largest stash of Tokhanes Manata Ito Shahanes Nadatuno Ajdeasa Ajbichis Adonye Washington Kinaska Kidea Ajito Ados Ini Eta Is.

ايه خوشتها اكو دي تو هجو اخشتها جلنيكي ايه بني نادو انت او الله تهنيكي تا اكو دي لي بيش بهن ايه اكو اكنا شي تلغراف ايه ايه بي اخشتها جلنيكي ايه شي هت ايه بي اخشتها جلنيكي جو ايه شي لي خا اهتي اهتي